حجرا حجرا. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا

حجرا حجرا. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا